السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد نزل الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.